0: فاكر كمان الطيارتين الطيارة اللوحة ورا تجي وينو لو وانا الطيارة واجو يوجو متى عقل لوحة اتا وانا يرسل لو ممكن لو عمو كابنا بوي متى
1: اللو رابا الفن
0: اتو لو اتا ما كابنا اتا عمو كابنا
1: Then I suffer you are going to do my make.